الله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وتمي فاهمين يا مول معه لا يهود كون وفوتي وهلني أنا كوكان كفو ونان تفهم كوا دي تود غور كما كون لا يهود مدر لا يهاري كنا ونا لا يهود بدو ودي فولا إنن تلاتين وعليه ولا كوتا سانشي أني هايتي جلدة كو بجانجو جلدة ونا هبي لا يهاري ولا كوارنو أما إنه يتوه أرو أندي غور كلو لا يهان وحورته بواندر لا يهاري معكو ولا يهان أنصاره لو كاتو a nanti man buri haiban barjari je sunna do kadi inshallah Allah famni e den yamol dida bolbo der

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجا أمرا سبحانه وتعالى دوكن يتنا مدر رابج البهان دبوجا أمرا حورنها وكثير من وكثير بركانتير إن جابتا يمي دو جين إسلاما. الله فمنو ينكو إن جابا، الله فمنو يمي بمين ينكو ننو بمين بكو إن دو جابا دم فمنو بين نوني بهوتنا. اللهم وفقنا جميعا. Mi don haye sam do aranol kam derdirawo yami o besnido bawo lebbi didi o yiwi o juli ko besniri man lebbi didi to mi fami yamol mako kam bawo de o yiwi o juli bawo lebbi didi yam waranimo de yam man waranimo do kam yam man kam o liman dam yam dume dum yam besnguna dum yam hayla dum istihada naam to ni mi fami nimo o yiwi no fu o juli fu qabla lebbi didi do den nenta bawo lebbi didi iyam waranimo iyam maydam latan dum iyam hayla on waranimo amma to ni lati dam ta aino on no bo do bo latan dum istihada do bo latan dum istihada o iyam may on onangtan o to dum istihada ma o yiwan o julan o huwan kude mako amma to lati no iyam mako ta idiga 40 ko diga lewru ko asa eje didi tati iyam taino o yiwi no o juli nennen ta lebbi didi wadi nennen ta iyam goddam waranimo doka lati dum yam hayla on onanta o julata o sumata o huwata ko kala ko seni be huwanno fu seto yam maitai o yiwa ngi wam hayla o yiwa o jula Allah famne en bedda nabahnu go botum mi do findina derdirabe amin ko bikkoji amin rewbe on taw goddo fere yam besnguta ko ha nyalde didi nyalde tati o do jodi nanti o yiwata o julata huwata ko ngale kan ko do jodi jonde o besdo on se 40 non waratake yam besungudo dum do wajiba be vurtugo bingel tan bi adama yiwan to yayyam ni o yiwan o julan o huwan ko senibe huwata.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أن يتجه مرا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد الله تعالى جبن إن كود من يردن إن الله تعالى فمنو ننو بمن بو وون بنفتر بك وبيامي من يتجه مرا سبحانه وتعالى دوكو من يتنمو من يتدر إرى بحوصو بوقات من جودة يما عمي دين ننو الله تعالى بوك وبيامي بننفو بدو فاما بدو نفتر بدو قوتي ربي ماجوم اللهم امين يا رب العالمين يمدون ها يسام ده سيدا يامول ارانولني يامول حال قصر ويماتا يوتو ني غودو دو ودا جهانغال او ودان اسيرو او دغانن مو وسبتنا جورا ها يبتا اسيري او هاورانا كوما ليبو سي او جولا جورا هاورا بي اسيري نعم القصر جي او وادي ديدي مايفو يهان ديدي مانفو ساهي دوم توتاي هنان مو وادوغو julugo jura be asrima don warata to taybe o hebay darugo dum hawtanaybe o julan a wakati asiron wada o jula jura be asribo didi fu dum kongudi sahidi didi fu wadan amma to latini ado mari bawde kam dikka ardina won a wada jula jura be asringa nan dande wade jokete tata via ha asrini asrigo tawa asendribe jamuel mako asendribe yonkielma to hebante kam wadu hawtu jura be asri to hebaki bodo go jawadi pat sahidu wodi ko en findinta seeda derdirabe wobe fere don diga ummay jahanga anangay jahanga se aviyanden kam accu awada asiru diga fudai jahanga umma jula jura be asiri hander mayro don wobe fere en tawa wakati nastai bana wadobe jahale be jirgi masalan jirgi en andido umma diga mangarba hewdai boddum to na dum der lewru sumaydo goddo wi'a diga jirgi dimbay ondo yaa himbe do zeita tapije mun sera jirgi be jula mangarba be sha'i ngata be jula der jirgi Allah reni en be nyiddugo famuji do moji be men wi andal pamaral to ke baroje Allah reni en be famugo famuji nyiddudi banido wakati julata ke seto wakati hewti en non qasru bo awalaadu ngayre qasru do seto anangi jahangal jahangal ngal bongal yotti masafa je yo wadintego qasru nennenta agasra izan to adillan jahangal seto anangi jahangal mande wara qasru eto lati adillan be jirgi bo a jogan leppol ma ave itan der jirgi ma mai to anasti dum bagom libo a jodan do man ave itan ha ve ti man fu hanga gatiti fu titu to a hennani don gibla madani a titi ni do ka hanga wailitir mai fu Allah ya mata ma do majum annabi sallallahu alaihi wasallama tan no jula do.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتي جومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنو مهندب وهوري انها وكتير لين جابتا جواب جدو دين إسلاما ها وكتير من باركان تير جومرا تعالى فمنو إن كوين جابة در رابي الله تعالى فمنو در رابي بو كوين جابة بي جومرا ودوين إن در نانو بي كونغو di hutin rabe maji yamol aranol wongol ha juudi am do derdaawdo yami e noyto.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لما يسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يتجا أمرا سبحانه وتعالى لرني ما من بر راديو النور ها جواب جمن وكتي رهي جوب الله تعالى فمن من كم دو فمتنا من الله تعالى فمن أن كم دو فمن فاما الله رزق ين حجا مبرورا ليس له الجزاء إلا الجنة en larino tawafu en darino ha do tawafu en dolara indal malikiya man akhara tawafu al ifada ila al layli aw ila yawmi sanif alayhi damun modi be malikin ko en haddo burna himbe fu wi'a do tokkidi malikiya malikiya malikin ko en ka vien yo tawafu al ifada do dole en dufa dum yande julde do diga jemma wadai en yawa en dufa to nini en sakiti ni tawafu lifada en dufa tawafu lifada hayoti jemma nyande julde nyalli hayoti jemma nange muton en dufi tawafu lifada nden ka iyam don do mada hirsu ko bala don do mada en non boto a yottini dum ha jango on himbe fere on tawayo on fida to on fidi jamra agabani on nangala on hoti mina on dillata chawmira umri on yo ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واذكروا الله كذكركم آبائكم وشد ذكره جومرا عمر يون يو ان دل هاغال هيمبيرو دلل ننتا اون سيفتر الله اون يونا الله بورا نون يونر تساروجيم وكاتي من دي داندي تو هيمبي اوميتي عرفادو هيجوري تيمي كومو جوفو نيلوي ساروجيم اتشرو ساروجي نيلوي ساروجي اتشرو بيكو نيلوي بيكو اتشرو ديرلابي نيلوي ديرلابي كومو دونوما هيمبي مون اتشابي وكاتي من دو اون نوما جومرا بورا نون نمرتا هيمبي مون اون وادا ذكر الله اكبر الله اكبر اون لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ودنا ذكر ننتا وان اتشي مون نون نانغلا لون هوتي نون غا مير نون نون مين يمبا وينين كاتوم ساكو مون در رابي ريوبي وان دويدي ليمتي غو در تامبو بي كوندي يمبا فلو ريوبي بي دو وارتينا وان ريوبي كابان اون فينا وان تامبو بي نانغلا لون وارتي تون وارتي حاجه مون نون يهيون دوفي توافو لفادا يام دون دوما

0: وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم.
1: نور النور تقدم.
2: يا بعوض تنبو فتلو رمضان إنو لا رد من المون بورا اللي ورسو ما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
1: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
3: أشجعنا رمضان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Yari rabe jilbeen yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do kon yettanum en yela ramadan yotta jam tawa en jam en suuma jam jawmira o vallu en jabanen wawnu en hokku en jamu e juutal balde e terde no en suumira Allah famnu en diina meden no en rewiramo no handi en do andi jawmira subhanahu wa ta'ala viado demgal annabi sallallahu

Na enen ne ndo yayo sumai do dum wajib na ndei bo dum wajibina ma e bo dum wajib do be yen wa siyamu shahri ramadana wajibun ala kulli muslimatin wa muslimin aqilatin wa aqilin balighatin wa balighin bil kitabi was sunnati wal ijma sumai do wajib hakala do juldo balihido mardo hakilo sumai do wajib do mako be deftere alquran be sunna annabijo sallallahu alaihi wasallama be pottal ummatore islama en yidi en lara kadi gotel gotel noy dum wajibiri mai amma kitab fa qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum ha alquran kam jawmira subhanahu wa ta'ala yonien ya onon ummatore onon ben nuddunbe kutiba alaykumus siyamu o vie mon sume o vie mon yo furida alaykumus siyamu sumai farlidina amado mon sumai vinda amado mon banano vindira mako banano farlidina ma hado ummatore salinonde kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sumai farlidina amado mon banano farlidino hado ummatore salinonde asura ol bagara illa raha sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam wa amma sunnatu فان طلحه بن عبيد الله ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الراس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاه قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسه الا ان تتطوع شيئا فقال اخبرني بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تتطوع شيئا قال اخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاه قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام قال والذي بعثك بالحق لا اتطوع شيئا ولا انقص شيئا مما فرض الله علي لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق متفق عليه ان لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسن ما كبو nay on sumay farle de rido men talhatum nu ubaidullah oreyten hadis do arabojo fere wari diga badinkejo tobe vimon arabiyan do bana vigo arabjo diga ladde ummi wari ya annabi sallallahu alayhi wa sallama hamadinatul munawwara o wari ya annabi sallallahu alayhi wa sallama o yami o wari gobo nenenta hore ma ko passollare oro somi be batte jahangal so yamata annabi sallallahu alaihi wasallam yaccamle ko jawmira wo farlidini do am hajule jule no yalla farlidini do am annabi sallallahu alaihi wasallam vimu as-salawatul khamsa annabi sallallahu alaihi wasallam vimu jawmira wo farlidini do ma jule joyi fil yawmi wal layla kanyum woni jura asira mangariba isha'i subaha do on jawmira o farridini doma o lori o viata annabi sallallahu alaihi wasallam viata moyo ko luti non kam seto awadi tatawu nafila ma seto abeddi nafila ma ndo lori o yami annabi sallallahu alaihi wasallam nder ka yeccam le ko jawmira o farridini do am hasum gobo annabi sallallahu alaihi wasallam viata mo lewru sumai kairu en titi do lewru sumai seni kadi to awadi tatawu mada hunde wonde bo abeddi solo yo viata mo fahinta
ويتشام لفاين كو ألا فارلديني دو أم حاجة كا تلحذية ينيو النبي صلى الله عليه وسلم يتشم شريعة جي أكيجي إسلام كو ألا أمري دو ماكو بكو هادي دو ماكو ندتا كنكو بعدين كيجو كو وفياتا يو وهنري كنه رساتني والذي بعثك بالحق وفياتا النبي صلى الله عليه وسلم وهنري بي منولي النبي صلى الله عليه وسلم بي غونغا النبي غو هنري بي الله تقلو النبي جو الله لنلو النبي جو بي غونغا وبدتا كو كودو ميجو دوكو النبي جو فيمورو يبو أستطاع كود مي هكو الله فردني دماغه وروان دوم نرورتي وودن نوارتي ننتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أوكم وتني تني وغون ديكم وتني كوب أناتي الجنة توني وغوندي حديث ماي متفقون عليه موجي بفوتي دومان توني وغوندي كانكورو وجولان جولي جويدو او بي استتاده او بي داتاده وجولان دينو او بوسانده بيهاك يماجة پات او وردتا اسوماي دو اسومان او وردن بيهاك يمون پات اجاكا بو جاكان وردن بيهاك يمون پات هجوري باكو هجان وردن بيهاك يمون پات وسيدنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ونفتر بما يهودن بما يهوكي دم حق يمون پات وبدتا كود مدومي وستتاب كود مدومي وكتوني ودي بنيكم النبي صلى الله عليه وسلم في أناتي الجنة نعم أناتا دي تبتنيو أناتي الجنة نعم وليين سومي دم فريلا ne annabi sallallahu alaihi wasallam yaci mushari'a ji Allah o yaci suma inda dum farilla en lari hadis buni al-islamu ala 50 shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilayhi sabila wa sawmi ramadan en lari sum golewru suma وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان كلا جلب بات فتش صوم قلو رسوم يرد واجب النبي صلى الله عليه وسلم صومه صحابه صومه تابعين كوين توكي صحابه صومه توكيتي بابو صومه موجي بمن بو تابتني دم dum don ha alquranu dum don ha hadise e dum sumama e be sumi dum bo julbe bo nodini do mai do on dammudum kujubu sawmi fatlu sawmi eni yaniya dum on bura sumai bo bote sumai do to bi adama sumi dum on bote sumai an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala as-siyamu junnah fala yarfus ولا يجحل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم والذي نفسي بيده لغلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بأشر أمثالها رواه البخاري إن لا رب رسوما يبو نوفاي أبو هريرة رضي الله عنه إن فين عندي أبو هريرة إن فين أنا أبو هريرة وفي اللي حديث دو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي سوما يدو جنة أي جنة من النار سوما يدو دوم بيرنورغال دوم فوارديون vawarde bi adama hayite to bi adama o sumi do biato wadi vawarde hakkule mako be yite sumay do hendamo be yite fala yarfus wala yajhal nden kato bi adama resumi kam tata o volwa arrafas huna alkalamul fahish awil jima to bi adama resumi do tata wada jimawu e bota o vola bolle nyiddude bolle fusuje

0: نعم. ولا يجعل دونيدو أي لا تفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والصفح ونحو ذلك. تا ودا مجربورو بنا فيغو تاتا وهو كودة مجي كودة نيدودة يا دما دو سومي دو جودي سيكرا هيدو دو مبتي موزيك جي دو مينا ناني را هيدو باكينا نانانا القرآن ما باكينا دو ريو الله وارتي او ادو سومي ادو هو كودة نيدودة كودة لسودة تاتا بي آدما هو كودة نيدودة توني ودو سومي كوتو بي آدما واري تاوري مو إحابري كون باران مو كون هودي مو النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيه يو إني صائم مرتين وفيه من دومي سومي دو من دومي سومي دو تبي آدما توني ما آدو سومي تاتو نتو أذيه مو مسومي دو مسومي دو النبي صلى الله عليه وسلم يتتنى دونيو والذي نفسي بيده وهنري بيجي أميرا ومرجوك نفسه معكو ينكي معكو كانكو النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم بياغول جي وطت أهندوكو بيادة ماتو سومي دو بياغول ماندو ورينغول بياغول ماندو حاجة أميرا وران أردي مسكفو urgo biada madara sumi ya kefero nana hunduko munomara piagol piagol hunduko sumi dodo urengol majum haja umirao buran urdi misk urgo ngam u ati nyamdu mako beya rugo mako doka jaumirao ndo via min ajili jaumirao vi u ati nyamugo beya rugo ngam mako kanko jaumirao وفينر كاسيام لي وانا عجزي به وفينر كاسومايكم جي امون من بوميينا النبي صلى الله عليه وسلم فينا الحسنات بعشر امثالها نن بودينغا غوتر بو بودينغا جي سابو بنا ماي سوي سابو بخاريون في اللي حديثنا وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه مسلم أبو هريرة رفلا إن عافا يندق عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في تني لو رسومي وري دق جمع رسومي قو رسومي دم الجنة ما بتاما دم يتبو ما باما Yeseidanu ujibo tongi dama. Derida wajulo toni sumai yoti. Leuru sumai timmi. Avindaka ndari himbe aljanna kamasi bomauni. Alla renwen. Alla vindu yende rumatore aljanna. Eto leuru sumai timmi damugalite mabaka. Avindaka ndari himbe beyite harmini bandumun. Masibo wadi. Eto sumai yoti aluhuwa kudezia. Huwa no diga sumai wadai. Bobodartu horema, sedan walaton, sedan tongama, kugalma an horema. Ku awari nder suma ya fagitipat an horema, wala ku avieta sedan, wala sedan jianalata. An horema an fagiti. Ngam sedan hapama, damude yite mapama, damude aljanna mapitama. Ala al-kadi, yuhtamal an yakuna fathu abuabi aljanna ibara, amma yaftahu Allahu ta'ala li ibadi minat ta'ati fi hadha shahri. التي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبوابها لها وكذلك تعليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات ومعنى صفدت أي غللت قادر شرحنا حديثنا جي دم دي الجنة ما بتاما دم دي يتي ما بتاما سيدان تونغاما وفيرا دم دي الجنة ما بتاما رو وديما دم دي الجنة ما بتاما رو بيكو جاو ميراو ما بتنتهيم بيالي ورسومي رو تاري رو تنغو جاو ميراو حدر لي ورسومي ميرو كو جد دو اللارو رو تحالي ورومي دو baje do tata do tibere wobe Allah bo do rewo hale wuruma je rewata no banama nyallan sumugo walan nafugo wadan khairuji sumtinan sumibe hokkan talakayan konandi banni be khairuji do latan sababuji konada tabi adama aljanna be khairuji do latan sababu mabbitingo bi adama aljanna enon non hamabugo yite bo damude yite mabbama bo latan sababu man gabi adama do huwa khairuji acci hugo sharruji do sababu majum do mabbinan damude yite kuma libo danan bi adama yite non non be habugo sedan bo sofida di shayatin ko bo gullilat sedan jio tongama izan en hule allah en hule allah hako emen en hule allah hako emen en hule allah de we med en rewe allah no rewrete tay wote onona radio an nur assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: kuntum madrus ramadan an nur tuqaddim
0: ya bawo tan bo fatlu ramadan inu lara dum non buran le rusu mayro mari لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده
1: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي أشجعنا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده dari rabe julben yetti jamira subhanahu wa ta'ala do ko netta no mo hande bo hawri na idhatun nur haradiyo an nur ha barnamaj meden ahlan ya ramadan en nono la ra ha barnamaj men ahlan ya ramadan en nono la ra hala le rusumai en nono ya sumai kam dum wajibi jum nona kona dum wajib en la no sumai don no dangrangal hander dangrangi dina islama hadar seremen saline hande boto jawmirawo yari balle jam endo tokkita do mai endo lara bawo jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suma yado ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam banano o farlidinirno suuma mayado ummatoje salinode ndey on jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suuma hado ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam faradallahu azza wa jalla ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-siyama kama faradahu ala al-umam allati sabaqatha biqawlihi ta'ala يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنه 22 من الهجره المباركه ان يا جاو مير سبحانه وتعالى فرلدني صوم يدو امهتور النبي محمد صلى الله عليه وسلم banan o farlidini yado ummatoje salino di be kongol mako o yoni ya onon muminien sumay vindama domon ko farlidinama domon banan o farlidini rama ko vindini rama no do ummatoje salino de badima on hulan jawmirawo nde on jawmirawo farlidini suma yado ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam hayita ande didabre ايجرا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اجيتي ديغا مكه هوتي مدينه هيتاند ديدبره ها مدينه هيتاند ما نجاوميرو فرليديني سوما يدو ماتور النبي صلى الله عليه وسلم دولاجنا بونياندي التينه ها لورو شعبان لورو ويرودو سوماي ها التينه ين لورو ويرودو سوماي هيتاند ديدبره ha hijra annabi sallallahu alaihi wasallam idan bawo dina islama jippi ko watta ha dubi 12 takriban to latino dubi 10 on annabi sallallahu alaihi wasallam ko islama jippiri do mako o yoni ha makkane den taw hoti madina to kongolo burino lollugo to latino den ma dum dubi 12 ko islama jippiri den ta suma faridinama hidulara madda didaba bo hafatlu sawmi wa fawaiduhu dum dume on woni bural sumay kam be boteji sumay be faidaji sumay kam dum do mari faida bona bawono jawmira farlini dum do ummatore to asumi do dum de walona sumi ngam Allah umrima asuma dum bo dangrangal on ha der dangrange dina islama bawo to adawtini jawmirawo asumi der dangrangal dina islama dum de wallo wodi boteji fere je abotorta be sumay na der rawo sumowo ko wala kanjone ni en lara hande bo to jawmirawo yari balle jam ha der sere men didabre der sere ha barnamaj men ahlan ya ramadan

نعم تتبع المن يوم عاشوراء ويوم تعسوء وهما العاشر والتاسع من شهر الله المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله ضمن اليوم التاسع nyande sappore haram mawdo be jena yabre haram mawdo nder sumaji gidaadi nder sumaji sunnankeji annabi sallallahu alaihi wasallam sumi sappore haram mawdo e bo o umri be sahabo en mako suma

لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما يسومي لورسومي وتميني نن تباوتن وسومي يالجيغو هالي ورجل داندو كان جهوني ستو سوال جيغو هالي ورجل داندو لاتنا المباناتو وسومي هتاني دونغو جاومي راهوكو انبار جاريمن الله وونين انسوما الله جبانين باوتن بو النصف الأولي من شهر شعبان لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان. نيابول من سوم غريتا لورو ويرد سومي ديغا أراند لورو من هايو تسابو يجوير لورو من كونغول. عائشة رضي الله عنها دبو النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وفي ولا رأي النبي صلى الله عليه وسلم سومي لورو ممرو سم كوينا لورو سومي لورو رمضان. إبو ولا رأي النبي صلى الله عليه وسلم سومي حل لورو سومي رودي بوري كو سومي حل لورو ويرود سومي وسومي ريتا مارو. ودي مفهوم فيردون حمن در إرابي ساكم ها فلورو بأميدين وانتوا دوونا bebiya ma ayo asuma sapo ejeire wairo dusuma sapo ejeire wairo dusuma edo de wala hasuna nabi sallallahu alaihi wasallam kam sapo ejeire wairo dusuma edo dun sunna shi in koyon himbe shi a himbe shi do kamen waddi sunna mai dawla fatimiya ya kamen be waddi sunna suma mai do ha be gasne dun warti be suma be wonai bo do sunna nabi sallallahu alaihi wasallam Allah famni hander sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam wodo suma diga goore wayro du sumay ha o yotta sappo joyre wayro du sumay to yotti sappo joyre wayro du sumay ni o darni sumay wayro du sumay wodo rena ramadan na jomira famni khamisan al ashhur al awwali min shahr al dhil hijja li qawli sallallahu alaihi wasallam ma min ayami al amal al salih فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم في سومي دندر سومي جداله sappoje arande ha lewru layhaji. Annabi sallallahu alaihi wasallam viyen yo wala nyalomaje buri yidego kude salihije kude bodde ha jawmirawo buri nyalomaje man nyalomaje jenai arande sappoje arandeje ha lewru layhaji diga gore ayotta jenai apre yani min dhil hijja yani gore ayota jena yabre yandera fa nyalle maydo nyalle tilimde dewal ajawmira wala nyalle jeburata tilmu sahabon ma ko yamata mo ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah ya mo ko to be vurtini jihadu fi sabilillah beron ha lawol yonugo islama beron der kono islama fu burata nyalle maydo na annabi sallallahu alaihi wasallam bi burata seto bi adama o vurtini ngam diina islama be jawdi mako be nafsu mako nendeta jawdi mako be nafsu mako mai pat o lorday do kam o huy kugal tilimgal jertilmi buri sumu gwanyal lema sadisan shahrul muharram qawli sallallahu alayhi wa sallama indama suila ayy siyami afdalu ba'da ramadan qala shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram bayami annabi sallallahu alaihi wasallama sumay je toy buri yidego bawole wuru sumay bawole wuru ramadan do sumay je de buri yidego ha alla sumay de buri tilmugo annabi sallallahu alaihi wasallama bi lewru ndu on yonata muharram kayru viete haram mawdo dudin go sumay ha lewru may dum hunde tilimde sabian al ayyamul bid min kulli shahrin wa hiya 13 والرابع عشر والخامس عشر